0: ايوه شفيته
1: موسيقى ده بس اوه ماي جاد
0: ايزا كيف تعنو جدول تودا ربا شبات لي تريح اكلنا
1: ثانك يو دارلينج وير از ذا ليموزين از اوتسايد
0: كان كان بكالخ
1: جود في اي بي